الحزام سبع سمد ديك سلين القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ايكي عشقا ديك سراون

الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تفضليس ندونيس روح النيغب على فرنسن وقراند مختفن ذات وذ موان فريكيس على نتعيشي بالسيف كارسن

الميزان سمع اسمد ديك سلين القبرك مقار لمتو ديك سراون عقرنا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ايكي عشقن ديك سراون

الفن السكق ليليس لمية أدكسضيون وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن